كرام التيوس كتشاب تعلاش قبن صاحب را بروغرامسيون شن غي كاميس قمان كوريد خبر بروغرام شرو مكة رسالو دقت على البزنطا خنان دي انا الرمانو كون لاتش بمغرا بروغرامسيون دي لونس ا بيرنس برو كراتش قار شن غي خشواق قانا كوريد خبر بروغراما اي كرا ديوس نوتا رستابلسير رسالو على نوتا جمتا غي كرا نوما ساقير كير بروغرامسيون ملتيوس شابا ترا سنتونية جمان فريكوانسيا 101.9 وقت على هالشق كيبا ساقير وقت كيبنا ساقير سيمبر جمان راديو ان لينيا لابوز اتلان بونتو كوم اتقا جمان كا فيسبوك لابوز اتلان اوفيسيال اتقا اقتلا هالكون خلال بس قسن كي قيخ لكنا ملتيوس شابا ترا كشيك خبرا بروغرامسيون كلا ماس بروغرامسيون وكان با لابوز اتلان اوكين ملتيوس شابا تقشاهم كي لقيخ Pro videos como veréis habrá programa que harán que se viajen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.

ركوش كاخ ركوش وتليف نملخ ديوسف خوال كاسلي مار نقملت يوشيخ شواتر خوال كاسلي مار اي اون تاتقرش نقير كامي مالت يوش شواتا شنك حرارقا نقير شنك حرارقا نساق قاسكراخ نيكيك تون تقلتا قطيج قواج نملخ كموخال كختار بققنجك قلبا كاميكا نزلوبتك الرقل كامبان

0: تقبلت لمت أتيتلن نتوصافتك أبكين خبرقر البروغرامر من آن
1: نمقهم نمقهم نشلع نختي أبتقبيك نو تشولو يكر بشيك تيبا خاتنق نبانتخاتش بام كوكوخ مقتق نمت كولا تشوات مجريف
0: شقا نقشك خيبا خي أقبل تقصيف خي نخبي تقال رشي جبلون تقريف خاكارا نو تشول شوا رشي نقيخ كميك
1: توكاشاكا بروغراما نمقهم.

Nimm Krumm. Erzog bald mit Atitlan. Sponsor Kaukin, Habraker Programmer Ben An. Nimm Krumm. Nimm Krumm. Shishlea, Shofea Ptakbik. Shuyagar Bishik Chiba, Hatsunak Spantaka, Natuka, Kukini Kurhilal in Maktak Tanamit Kola Chuachuchli. Spakrana, شوشل كچوانق شيك خباخه اتبل تقسيم نخميتقال رشين هبلون تقريل حق ارا شوشل شبا رشين قيخ كمي نقمل تيوشير شبا شوكا شاكا بروغراما نم